بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين وإنه خير المعين. أولا آية شريفة بكي تلاوة سانسون إن شاء الله دي آية بخلاصة ترجمة بو انتخدمة العزبة شد خدا وند